كيف يسيم أقوم يسيب داع سيم أقوم نسبة وهجوة طيب أقوم دنيا تنك الرجوان تسجش تطفل وانا ما اسمع دكني اني غرمان برشا دكني اني فرجا ارني غلو الوام مكسان نرني داغي بام مقلال ارني يبا ما نسان نرني يبا مسنقال

مجال انت فقنا مدادك روتكو انت غفي لقيت تي بان سلام قرشي لان طلم تقرا وسوف ومبارات وتصطلع قادمين فادنا تقبل بقلتا هين الزان بقلتا ويك تعقدو تي وبدو تي سي بلي يستعدي بس تدير مخلنها باش انتاش انتا كاش انتاش

يوم نفخ فروجها سفاهة والويل والكدح مدالنا بلادنا إلى يوم نفخ مدالنا بلادنا إلى يوم نفخ فروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا.